شنو تيزخون زقيت اشر فردينت وندي كوتش من ميخميت فيز نير اون فينت نير يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تام يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري